0: ساقط حبوب بطميس يعني
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك وعلى المصريات ما تسأل شو هالحركات الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش شو حلو وبتضل مبوز كمان محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل